0: أنتم تتابعون راديو عذراء الزيتون.
1: إن نشكر ربنا وأقدر اللي عمله إنه اتولد مخصوص عشاني، دي حاجة جميلة جدا. لكن الأجمل كمان من كده إن أعيش وأحس فعلا ميلاد يسوع. طب يا ترى إحنا فعلا بنعيش فرحة الميلاد ولا هو مجرد احتفال؟

أيوة يا أمي، كان نفسي أشوف ظهورك وأطلب منك تصليلي، لكن دلوقتي جوه قلبي حضورك، ولما أطلبك بتجيلي، وثقتي إن صلواتك عني تحفظني وتحميني، حتى ولو هاجت أمواج العالم عليا أنتي بتقويني، وأشوفك بحنان إيديكي لحضنك تضميني.

يرفرف بين الضلوع، بيحلم يطير يهلل بصوت مسموع، وصوته يعلى يدوي في كل الربوع، يشهد عن ظهور أمي وأم يسوع. في الزيتون العيون مليانة كلام توصف السماء القبة ولا جمال الحمام، والمعجزات العجيبة وشفاء الألام بأروع فرحة تحكيها الأيام.

0: أنتم تتابعون راديو عذراء الزيتون.
1: واللي عايز يعيش الميلاد لازم يكون سهران، سهران على حياته الروحية، وكل حاجة في حياته تكون لمجد ربنا. يا رب اديني أكون زي الرعاة وأشوف مجدك زيهم.

حبك يا أمي فايض أنهار، حنانك تدوب قدامه الأحجار، في جمالك كل العقول تحتار، بشوق قلوبنا نمدحك على الأوتار، ونقول مع الملك داود وبكل افتخار: مريم مريم يا ست الأبكار.

0: تعزون طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض، طوبى للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون، طوبى للرحمة لأنهم يرحمون، طوبى لأنقياء القلب لأنهم عينون الله، طوبى لصانعي السلام لأنهم يدعون أبناء الله، طوبى للمطرودين من أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات، طوبى لكم إذا طردوكم وعيروكم وقالوا فيكم من أجل كل شر كاذبين، افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات، فإنهم هكذا طردوا الأنبياء الذين كانوا قبلكم. أنتم ملح الأرض، فإذا فسد الملح فبماذا يملح؟ لا يصلح بعد لشيء إلا أن يطرح خارجا وتدوسه الناس. أنتم نور العالم، لا يمكن أن تخفى مدينة كائنة على جبل، ولا يوقدون سراجا ويضعونه تحت المكيال، بل يضعونه على المنارة فيضيء لكل من في البيت. هكذا فليضيء نوركم قدام الناس لكي يروا أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات. المجد
1: والمجد لله دائما أبريمين تنوشتمك بكريستوس لنبكيوت الأغرس ونمي سواب جاكيك سوت منينان يا من في اليوم السادس الساعة السادسة ومرتع الصليب من أجل الخطيئة التي تجرأ عليها بناء آدم في الفردوس مسخ سقط. يا المسيح لأن نجينا أنا صرخت الله رب سمعنا، اللهم استجب صلاتي ولا تلفت طلبتي، التفت إلي واسمعني. عشية وباكر وقت الظهر كلامي أقوله فاسمع صوتي وخلص نفسي بسلام. يا يسوع المسيح لأن ثم تعصري في الساعة السادسة قتلت الخطيئة بالخشب أحيت الميت بموتك الذي والإنسان الذي خلقته بيدك الذي مات بالخطيئة. اقتل يا رب أوجعنا بألامك الشافية المحيية بالمسامير التي سمرت بيها، انقذ عقولنا من طهشة الأعمال الهيولية والشهوات العالمية، تذكر أحكامك السمائية
2: كرأفتات.
1: ليس لنا دالة ولا حجة ولا معذرة من أجل كثرة خطايانا، فنحن بيك نتوسل. الذي قدامك يتلى العذراء كثيرة، يا شفاعتك مقبولة عند مخلصنا. أيتها الأمة الطاهرة لا ترفض من خطاه من شفاعتك عند الذي ولدتي لأنه رحوم وقادر، خلصت ألم أجلك انقذنا. فلتدركنا رأفاتك سريعا لأننا قد تمسكنا جدا. أين الله مخلص من أجل مجد اسمك يا رب نجينا في الخطايا من أجل اسمك القدوس.
2: كنين كعيك الصنصيون الصنيون آمين.
3: صلاة خلاصا في وسط الأرض كلها يوم المسيح لنا، عندما بسطت يديك الطاهرتين على هدى الصريف لهذا كل منتصر قائل المجد لك يا رب. نزغل لشخص غير الفاسد أيها الصالح طالبين مغفرة خطايانا يا المسيح لنا، لأنك بمشيئتك سررت أن تصعد على الصليب لتنجي الذين خلقتهم من عبودية العدو. نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت كل فرحنا يوم مخلصت من هذه الثلاثين العالم يا رب المجد لك. أنت هي المتلية نعمة ولله العذراء، نعظمك لأن من قبل صليب ابنك انهبط الجحيم وبطل الموت. أموات إن كنا فنهضنا واستحققنا الحياة الأبدية من النعيم الفردوس الأول. من أجل هذا نمجد بشكر غير مات المسيح إلهنا لأنه قوي.
4: نعظمك يا أم النور الحقيقي ومجدك العذراء القديسة وإله لأنك ولدت لنا مخلص العالم.

0: وخلص نفوسنا. المجد لك يا سيدنا ملك المسيح، فخر الرسل، اكليل الشهداء، تهليل الصديقين، ثبات الكنائس، وفران خطايا، نبشر بالثالوث القدوس، لاهوت واحد نسجد له ونوجده. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك. امين. بالحقيقه نؤمن باله واحد، الله الاب ضابط الكل، خالق السماء والارض، ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد، يسوع المسيح ابن الله الوحيد، المولود من الاب قبل كل الدهور، نور من نور، اله حق من اله حق، مولود غير مخلوق، مساوي للاب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، هذا الذي من اجلنا نحن البشر ومن اجل خلاصنا نزل من السماء، تجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء، وتانس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم وقبر قام الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه، وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات، الذي لا سينقين قضاء. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحب بسك من الآب، نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء، كنيسة واحدة مقدسة، جامعة رسولية، ونعترف بمعموديتها ونغفر الخطايا،
1: ننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي. آمين.
2: يا حمل الله، يا حامل خطيئة العالم كله، أسألك يا رب

مجدا واكراما اكراما ومجدا للثالث القدوس الاب الابن الروح القدس سلام بريان كنيسه الله الواحد الوحيد المقدس الجامع الرسولي امين. اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم، اعطهم جميعا

اطلبوا لك يا ارحم الله يترفع علينا ويسمعنا ويعيننا ويقبل سؤالات وطلبات قديسي منهم بالصلاح عنا في كل حين ويجعلنا مستحقين ان ننال من شرك اسرار المقدسه المباركه

نسألك ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلامين مع مخافتك. كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان ومؤامرات الناس الأشرار قيام الأعداء الخفين والظاهرين انزح عنا وعن سائر شعبك وعن هذه المائدة وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس على الحياة وعلى العقارب وعلى كل قوة.

عبيدك يا رب خدام يزين المقام القدس الشمس لكليلس الشعب وكل ضعفي يكونوا محللين فم الثلث قدس الآب والابن والروح القدس فم الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة جميع الرسولية من أثوال 12 سنة فم ناظر إله إنجيل ماركوس الرسول الطاهر والشهيد والبطير القديس ساويرس معلمنا ديسكوروس والقديس أثناس الرسول والقديس بطرس خادم شهداء رئيس الكهنة القديس يوحنا ذهبي الفم والقديس كيريلس والقديس باسيلس والقديس غريغوريوس من أفواه 318 مجتمعين بنقيا و150 بني قسطنطينية و200 بأفسس من فم أبينا الآب البطريرك بطرس الثاني فم حقارة لأنه مبارك ملوء مجدا اسمك القدوس هي الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان والدهر الدهر آمين.

0: البولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل أفسس، بركاته علينا آمين. أيها الأولاد أطيعوا والديكم في الرب، لأن هذا أمر حق. اكرم أباك وأمك التي هي أول وصية بوعد، لكي يكون لك خير وتكون طويل العمر على الأرض. أيها الآباء لا تغيظوا أولادكم، بل ربوهم في أدب وفهم الرب. أيها العبيد أطيعوا سادتكم حسب الجسد بخوف ورعدة، في بساطة قلبكم كما تطيعون الرب، لا بخدمة العين كمن يرضي الناس، بل كعبيد المسيح عاملين مشيئة الله من نفسكم، خادمين بنية صالحة كما للرب وليس للناس، عالمين أن مهما عمل كل واحد من الخير فذلك ينال من الرب عبدا كان أم حرا. وأنتم أيضا أيها السادة افعلوا بهم هكذا، تاركين الغضب، عالمين أنهم وإياكم سيدين كائن في السماوات وليس عنده محاباة. أخيرا يا إخوتي تقووا في الرب وفي شدة قوته، والبسوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا أن تثبتوا ضد مكايد إبليس. فإن محاربتنا ليست ضد دم ولحم، بل ضد الرؤساء، ضد السلاطين، ضد ضابطي عالم الظلمة، ضد أجناد الشر الروحية في السماويات. من أجل ذلك احملوا صلاح الله الكامل لكي تقدروا أن تقاوموا في اليوم الشرير. وإذ تصنعون كل شيء انهضوا، قوموا إذن متمنطقين على أحقائكم بالحق، والبسوا درع البر، حازين أرجلكم باستعداد إنجيل السلام، حاملين فوق الكل ترس الإيمان الذي به تقدرون أن تطفئوا جميع سهام الشرير المتخذة نارا، وخذوا خوزة الخلاص وسيف الروح الذي هو كلمة الله، مصلين بكل صلاة وطلبة كل وقت في الروح، وساهرين لهذا بعينيه بكل مواظبة وطلبة، لأجل جميع القديسين ولأجلي أنا أيضا، لكي يعطى لي كلام عند افتتاح فمي لأعلن سر الإنجيل جهارا، هذا الذي لأجله أنا سفير في سلاسل لكي أجاهر فيه كما يجب علي أن أتكلم. ولكي تعلموا أنتم أيضا أحوالي ماذا أفعل، يخبركم بكل شيء تيخيكوس الأخ الحبيب والخادم الأمين في الرب، الذي أرسلته إليكم لهذا الأمر لكي تعرفوا أحوالنا ولكي يعزي قلوبكم. السلام للإخوة، ومحبة وإيمان من قبل الله الآب وربنا يسوع المسيح. نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا يا آبائي وإخوتي، آمين.
1: الكاسلكون فصل من رسالة معلمنا يوحنا الرسول الأولى، بركته علينا آمين. يا أحبائي لست أكتب إليكم وصية جديدة، بل وصية قديمة التي كانت عندكم من البدء. فإن الوصية العتيقة هي الكلمة التي سمعتموها، أيضا وصية جديدة أكتبها إليكم، التي الحق كائن فيها وفيكم، لأن الظلمة قد جازت والنور الحقيقي الآن يضيء. من يقول إنه في النور وهو يبغض أخاه فهو إلى الآن في الظلمة، ومن يحب أخاه يثبت في النور وليس فيه عسرة، وأما من يبغض أخاه فهو في الظلمة وفي الظلمة يسلك ولا يعلم أين يمضي، لأن الظلمة قد أطمست عينيه. أكتب إليكم أيها الأولاد الآن قد غفرت لكم خطاياكم من أجل اسمه. أكتب إليكم أيها الآباء لأنكم قد عرفتم الذي من البدء. أكتب إليكم أيها الشبان لأنكم قد غلبتم الشرير. أكتب إليكم أيها الأولاد لأنكم قد عرفتم الآب. كتبت إليكم أيها الآباء لأنكم قد عرفتم الذي من البدء. كتبت إليكم أيها الشبان لأنكم أقوياء وكلمة الله ثابتة فيكم وقد غلبتم الشرير. لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم. إن أحب أحد العالم فليست فيه محبة الآب. لأن كل ما في العالم شهوة الجسد وشهوة العيون وتعظم المعيشة، هذه ليست من الآب بل من العالم، والعالم يمضي وشهوته. وأما الذي يصنع مشيئة الله فيثبت إلى الأبد، لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته معه، وأما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد. أمين.

0: الابراكسيس فص من أعمال آبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركته المقدسة فلتكن معنا آمين. وبعدما انتهى الاضطراب دعا بولس التلاميذ وعزاهم وودعهم وخرج إلى يذهب إلى مقدونية. ولما اجتاز في تلك النواحي وعزاهم بكلام كثير جاء إلى إلاس فصرف 3 أشهر هناك. ثم إن حصلت مكيدة من اليهود عليه وهو مزمع أن يصعد إلى سوريا، صار رأي أن يرجع على طريق مقدونية. فرافقه سيبورس وبيروس البيري ومن أهل تسالونيكي الستخس وسيجدورنس وغايوس الدربي وثيمساوس، ومن أهل أهسيا تخيكوس وترميفيموس. هؤلاء سبقوا وانتظرونا في تراوس، وأما نحن فسافرنا في البحر بعد أيام الفطير من فيليبي، ووفيناهم في 5 أيام إلى تراوس، حيث صرفنا 7 أيام. وفي الأحد أول الأسبوع إذ اجتمعنا لكسر الخبز خاطبهم بولس وهو مزمع أن يخرج في الغد، وأطال الكلام إلى نصف الليل، وكانت مصابيح كثيرة في العلية التي كانوا مجتمعين فيها. وكان شاب اسمه أفتيخوس جالسا في الطاقة مثقلا بنوم عميق، وإذ كان بولس يتكلم غلب عليه النوم فسقط من الطبقة الثالثة إلى أسفل وحمل ميتا. فنزل بولس ووقع عليه وعانقه قائلا لا تضطربوا لأن نفسه فيه. ثم صعد وكسر خبزا وذاق وتكلم كثيرا حتى لاح النور، وهكذا خرج وأتوا بالفتى حيا وتعزوا تعزية ليست بقليلة. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدسة. آمين.
1: باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. اليوم العاشر من شهر مصر المبارك أحصى الله استقباله عليكم وأنتم مغفور الخطايا والزلات من قبل المراحم ربي أبا إخوتي أمين. في مثل هذا اليوم استشهد القديس بخيبس ولد هذا القديس ببلدة أشمون طناح، وكان جنديا تحت قيادة الأمير أنتيوخوس. ولما سمع أنه مسيح استحضره ومعه الأنبا كلوك الأسقف والأنبا فيلبس والأنبا نهرو الذي من ترسة، سألهم الأمير عن عقيدتهم فاعترفوا بأنهم مسيحيون. عندئذ أمر بتعذيبهم عذابا أليما. أما القديس بخيبس فقيده وأرسله مع آخرين إلى البرامون، فقضوا في السفينة 27 يوما بلا طعام ولا شراب. ولما وصل البرامون عذبوا القديس بخيبس كثيرا، وأخيرا قطعوه بالسواتير. فنال إكليل الشهادة وقتل رجل من المسيحيين وأخذ جسده وكفنه وأرسله إلى بلده أشمون طناح. بركة الصلاة فلتكن معنا آمين. وفيها أيضا من سنة 250 ميلادية استشهد القديس مطرى في عهد البابا ديمتريوس البطريرك الثاني عشر وفي زمن الإمبراطور ديسيوس. وذلك أنه لما سمع القديس مرسوم الملك ديسيوس الذي يقضي بعباد الأوثان مضى وقطع يد الصنم أبولو وكانت من ذهب، ثم قطعها قطعا ووزعها على الفقراء، ثم مضى واعترف أمام الوالي بأنه هو الذي صنع ذلك. فعذبوه كثيرا وطرحوه في النار، فأنقذه ملاك الرب. ثم قطعوا يديه ورجليه وصلبوه على خشب، وأتى رجل أعمى وأخذ من دمه ووضعه على عينيه فأبصره. وأخيرا قطعوا رأس القديس فنال إكليل الشهادة. بارك الصلوات فلتكن معنا ربنا المجد دائما أبديا أمين.

0: يسوع.
1: أيها السيد الرب يسوع المسيح إلهنا الذي خاطب تلاميذ القدسين ورسل الأطهار المكرمين قائلا أنبياء وبرارا كثيرين اشتهوني أرى ما أنتم ترون ولم يروني يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا أما أنتم فطوبى لعيونكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع فلنستحق أن نسمع ونعمل بأناجيلك المقدسة بطاعة.

سيدنا كل الذين أوصونا وأمرونا نذكرهم في صلاتنا وتضرعاتنا التي نرفعها إليك أيها الرب إلهنا. الذين سبقوا فركضوا يا رب نيحهم، المرضى اشفيهم. أنت هو حياتنا كلنا ورجاءنا كلنا وخلاصنا كلنا وشفائنا كلنا قيامتنا.

بمخافة الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس. فصل من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماريو لوكا البشير التلميذ الطالب.

أين تعترف السماوات بعجائبك يا رب وبحقك في كنيسة القديسين. طوبى للشعب الذي يعرف التهليل وبنور وجهك.

0: لويا
1: مبارك الآتي باسم الرب إله القوات ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد والدهر.

وبعد هذا خرج يسوع فنظر عشارا اسمه لاوي جالسا عند مكان الجبايات فقال له اتبعني، فترك كل شيء وقام وتبعه. وصنع له لاوي وليمة عظيمة في بيته.

هم فقالوا له: لماذا يصوم تلاميذ يوحنا كثيرا ويقدمون طلبات؟ وكذلك تلاميذ الفريسيين أيضا، وأما تلاميذك فيأكلون ويشربون. فقال لهم يسوع: أتقدرون أن تجعلوا بني العرس يصومون ما دام العريس معهم؟ ولكن ستأتي أيام حين يرفع العرس عنهم، فحينئذ يصومون في تلك الأيام. وقال لهم أيضا مثلا: ليس أحد يضع رقعة من ثوب جديد في ثوب عتيق، إلا فالجديد يشقه والعتيق لا توافقه الرقعة التي أخذت من الجديد. وليس أحد يجعل خمرا جديدة في زقاق عتيقة لئلا تشق الخمر الجديدة الزقاق العتيقة، فهي تهرق والزقاق تتلف، بل يجعلون خمرا جديدة في زقاق جديدة. وليس أحد يشرب العتيق ويريد الجديد، لأنه يقول: العتيق أطيب.

باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. إحنا في شهر مصر، شهر القبطي، وشهر مصر والنسي. النسي ده بيبقى 6 أيام أو 7 أيام، دي آخر السنة. وفي آخر السنة الكنيسة بتكلمنا، هتلاقوا مثلا الأسبوع اللي جاي واللي بعده بتتكلم عن آخر نهاية العالم، وإزاي إن الإنسان لازم يستعد للنهاية. والأسبوع اللي فات كان بيتكلم عن مثل الكرم والكرامين، إن في حساب، وإزاي الكرامين اللي أهملوا في الكرم، جه صاحب الكرم جالهم وقتلوا ابنه، وإزاي إن خد منهم الكرم. والنهاردة بيتكلم عن التوبة النهاردة، فبيقول لنا عن واحد اسمه لاوي. لاوي ده اللي هو متى، كان عشار. الإنجيل القديس متى من تلاميذ المسيح اللي كتبوا بشارة الإنجيل متى الرسول. والعشار دوت كان مكروه جدا في نظر اليهود، لأنه كان بياخد بيلم الضرائب، جاب ضرائب للأمة لحساب الأمة الرومانية، فكان بيلم بكتير ويدي الرومان اللي هم محددين، والباقي يسرقوا هو وياخده هو، يغتصبوا ياخده هو. فطبعا كان إنسان مكروه، وإنسان الشغلانة دية اللي بيشتغلها تبقى شغلانة فيها ظلم وفيها قسوة وفيها شدة، عشان يحصل وينجح ويبقى ناجح لازم يبقى شديد وقاسي القلب، وعشان كده كان مكروه. الحقيقة المسيح عدى على لاوي ده بالذات وقال له اتبعني. حاجة عجيبة ان المسيح بيعدى علينا واحنا في قسوتنا واحنا في خطيتنا، ويعدى على حد يقول له تعالى يا فلان. طبعا احنا بدماغنا البشري وبضعفنا نبص للناس ولك ده وحش، ما فيش فايدة فيه ولا فيش أمل، لكن نلاقي إن المسيح وهو معدي يقول له اتبعني. والكلمة كان لها تأثير عميق جدا في هذا الإنسان اللي اتقال عنه ترك كل شيء وقام وإيه وتابعه. وده ادينا أمل. أحيانا ابنك أو بنتك أو حبيبك اللي انت البعيد عن ربنا وانت متألم علشانه وتقول ما فيش فايدة، ثق ان ممكن ايه الله له طرقه. 100% ربنا اشتغل مع الانسان ده، وكان بيشتغل معه، مش دي اول مرة يكلمه قلت اتبعني، لكن كان في قلبه شغال في قلبه. والله من محبته حتى واحنا في وسط الخطية وسط البعد عنه، أشواق الله لينا.

0: بتنادينا، صوته بينادينا عايزنا نقوم، تعال اتبعني. كل انسان الله بيناديه بحب ومحبة كبيرة جدا، والله عايزه. تقول لي ده وحش جدا، حتى لو كان هو قاسي القلب وارهابي زي بولس الرسول، ما كان الله بيناديه وبيكلمه. ازاي طرق دي؟ طرق ربنا بالروح القدس، الله يعمل في الناس وبالضمير يعمل وبطرق كتيرة، وصل رسائل كتيرة، والله يعمل زي ما قال كده المسيح للمجد، أبي يعمل حتى الآن وأنا إيه؟ وأنا أعمل. لا الله، المهم إحنا بقى، الباقي إيه علينا إحنا. متى العشار أو لاوي كان القلب ابتدى يبقى مستعد للاستجابة، وفي الوقت المناسب ظهر له المسيح وكشف له عن نعمته 100%. في اللحظة دي المسيح له المجد كشف له عن شخصه. أصل الموضوع مش بس إنه قال له تعالى، لأ، ده كشف له عن جمال هذا الإله والعجيب ومحبته وقدسته وطهارته. ابتدى عينيه تتفتح. اللي بعيد عن ربنا بعيد عنكم عينيه مقفولة، مش شايف ومش عارف، وعشان كده مش بيستجيب. لكن أول ما العينين تتفتح، ربنا ينور العينين، نعمة من عنده، تلاقي النفس استجابت. يقول أنر عيني لألا أنام نوم الإيه؟ نوم الموت. أنر عيني، عيني الداخلية. ياريت كلنا نسرق الطلبة دي ونقول له رب نور عيني. ساعات بنفكر نفسنا فاهمين واحنا لا فاهمين ولا حاجة، واحنا بعاد، ونفكر نفسنا قديسين واحنا وحشين جدا، ونفكر نفسنا ان احنا وصلنا واحنا لا وصلنا ولا حاجة، لكن عايزين العينين تنور. القصة غريبة شوية. ليه؟ لأنها مش توبة عن خطية معينة، لا، ده رجوع كامل، وهو دي التوبة. يعني ايه رجوع كامل؟ يعني حال لاوي ده أو متى تغير كله. هو مش بس بطل انه يبقى عشار وراح يشتغل صياد سمك مثلا، لا، ده القصة مش كده، أو اشتغل نجار، أو أنه هو عمل أي حاجة تانية، لا، ده الموضوع أنه تبعه، يعني فضل ماشي معاه كل لحظة وكل وقت، أو أغلب الوقت كله، زي التلاميذ، بقى تلميذ من التلاميذ، تبعه، مشي معاه. كان في شرق بقى ايه ماشي، آسف، كان ماشي غرب بقى شرق، كان جنوب بقى أو كان شمال بقى، غير اتجاهه كله، الحياة كلها اتغيرت. فالتوبة هي تغيير حياة. تغيير ايه؟ حياة. ليه تغيير؟ ليه بنقول تغيير حياة؟ لأن الحياة بتاعتنا فيها أنا وإرادتي، وفيها المسيح ومشيئته وإيه وإرادتي. أنا وإرادتي، مزاجي، بحب كده، بحب أسمع إيه واتفرج على إيه وآكل إيه وأشرب إيه وأمشي مع مين وأعمل ديت وأعمل ديت، وده طبعي، وأنا كده وهو كده، وأنا ما بسرحش غير كده. أنا في أنا. وفي حاجة تانية، المسيح له المجد، إرادته ومشيئته محبته. فناس كتير ماشية مش موضوع خطية وبس، لا، ماشية بكيفها بدماغها. ده نسميه ايه؟ نسميه الجسد الانساني بتاعنا، اللي ايه اللي بعد عنكم يشتهي ايه؟ الجسد يشتهي البعد عن الله، يشتهي انه يريح الجسد، يشتهي الخطية، يشتهي الذات، يشتهي الانانية. الكبير بتاعه نفسه. الكبير بتاعه مين؟ نفسه. الكبير بتاعه انا بحب ايه. ساعات واحد يقول لك انا طبعي كده، عصبي وهفضل عصبي وما بسرحش غير كده، ولو حد عمل لي حاجه ما بسرحش غير لما انتقم منه وانبسط جدا لما اتشفى فيه. قول له حبيبي ده الجسد، انت ماشي ورا ذاتك وماشي ورا مين؟ ولا جسدك. الجسد ما نقصدش الفليش اللي هو اللحم بتاعنا، لا، لان اعضائنا مقدسه، لكن نقصد النفسانيه والانانيه والطبيعه والميول اللي فيها الكراهيه. الجسد فيه كده. ميول، ميول غيرة، وميول انه مش عايز خير لحد، وميول وحشة، ميول وحشة اللي في الجسد. لكن المسيح حاجة تانية خالص. المسيح كله حلاوة وفم واشتهيات، بمعنى ايه؟ كله خير، كله حب، كله عايز يا ربي، عايز لكم الخير بتاعكم، يقول يصنع ايه؟ خير. كله قداسة، كله قداسة، كله طهارة، كله أمانة، كله صدق، أبرع جمالا من بني البشر. عايز يمشينا في السكة دي، والجسد بتاعنا عايزنا نمشي في سكة ايه بقى؟ ابعد عنكم، في سكة صعبة. عشان كده المسيح يقول لنا المولود من الجسد جسد ايه؟ هو جسداني. ها، يفكر ايه غير ايه كده؟ يفكر في ايه غير بعد عنكم انه يعمل شهوات الجسد؟ ومين بيقود شهوات الجسد والجسد؟ ابليس هو اللي بيقود الجسد وشهوات الجسد. وزي ما قال كده المسيح في التجربة على الجبل، اسجد لي وانا اديك كل ديت. فابليس يقود شهوات الجسد، ودي السكة بتاعت الناس. فالمسيح لما غير حياة لاوي العشار او متى، حرره وخلاله طبيعة تانية مقدسة. وعشان كده هو ساب كل شيء. كلمة ساب كل شيء يعني اتغير كله، اتغير كله. فهنا ده الإنسان اللي يتغير كله، يبقى ربنا، يبقى له طبيعة جديدة روحانية، طبيعة فخرة، إنسان فاخر، إنسان محب، إنسان لا يعتدي على غيره، بالعكس يفرح إن يحب غيره ويفرح الخير لغيره. وإنسان نفسه يعمل كل حاجة حلوة، طهارة والقداسة شهوته في ربنا، يحررنا من ده لده، ويخلينا نتغير من ده لده، من الإنسان الجسداني المتعب الصعب للإنسان الروحاني. دي الروح بقى، ده عمل ايه؟ ده عمل الروح، عمل مقدس روحاني، عمل مقدس روحاني. يحط ربنا فيا الخير ويزرعه فيا لما اعرف المسيح. عشان كده اول حاجه عملها ابتدى بيها لاوي، ابتدى بحبه للمسيح، عمل ايه؟ عمل وليمه. قال له تعال اقعد معايا، انا عايز اتعشى معاك. المسيح بيقول انا واقف على الباب ايه؟ اقرع، ان فتح لي احد ادخل واتعشى معاه ونكون معاه، يسعد بيا. هنا لاوي قال له أنا عايز أسعد بيك، تعال اتعشى معايا. وجاب لخطاه كثيرين بيفتخر في وسطهم بالمسيح اللي عرفه. شفتوا المسيح ده العجيب ده؟ شفتوا قد إيه الفرح اللي فيه؟ أنا ياما اتمرمرت في الكذب واللف والدوران، وياما اتمرمرت في القساوة، بس قلبي بقى حلو، بقى طيب، بقى حنين، اتغيرت لما شفته وحبيته، هبقى زيه. أنا ياما اتمرمرت في خطايا ونجاسات وشرور، عمالة مستعبداني وتعباني، بس لما عرفت المسيح وحبيته، حبيت القداسة والطهارة اللي فيه وبقيت له، بقى حاجة تانية خالص. تعالوا شوفوا، لها حق السامرية لما تقول له إنسانا قال لي كل ما فعل، تعالوا وانظروا شوفوا ده إيه دوت، شوفوا مين ده، شوفوا المسيح. الموضوع يا جماعة مش خطية نتوب عنها، ان انا بعمل حاجة وحشة هبطلها، لا، مش ده اللي عايزه المسيح. المسيح عايز قلبي، يا ابني اعطيني قلبك ولتلاحظ عيناك ايه تغرقي. عايزنا نحبه زي ما بيحبنا، مش عايزنا بس نبطل خطية. احنا بنغلط ساعات نفكر هروح اعترف بخطية، بس قلبك لسه بعيد عن ربنا، هتقع تاني وتالت ورابع وخامس. ولو أيدوك بسلاسل زي الإنسان لك عليه للشيطان، هتبص تلاقي نفسك فيك قوة بعد عنك، قوة شر، وهترجع للشر تاني. لكن الموضوع اعرف المسيح نفسه شخصيا، معدي عليك وبقولك أنا هو، تحب تعرفني؟ تحب تعرفني؟ دي التوبة، رجوع لله بالكامل، تغير في الحياة، تغير من حاجة لحاجة. إنسان بيتغير كله لما يعرف المسيح ويحب المسيح، وبالتالي يمقت الحاجات الوحشة ويبقى مش عايزها، وعايز يمشي مع المسيح في السكة بتاعته. ما يكفيش إنك تبطل خطية بس، المسيح شبهها بإيه؟ شبهها بطوب قديم حصلت في حتة قطع، فراحوا جابوا طوب جديد وحطوه مكان يملى الحتة اللي اتقطعت وخيطوه. وبعدين الطوب القديم قديم، اي حاجة في شدة بتاع يتقطع تاني، فلما اي شدة الطوب الحتة الجديدة دي متينة صحيح، بس اي تستحمل، بس بتشد في في القديم تقطع القديم، فما ينفعش. قال عايز الكل جديد، عايز القلب، عايز الفكر، عايز النفس، عايز تعرفه، عايز تحبه، عايز تقرب منه. مش موضوع بس بطل خطية، لو بطلت خطية بس ما عرفتوش هترجع لها تاني، وهترجع تالت، وهترجع رابع، وتفضل على الحال ده. لكن قلبك لازم يتغير. أي حلوة قوي موجودة في سفر المزامير، بيقول من لي في السماء ومعك لا أريد شيئا على الأرض. يعني مين اللي ليا في السماء؟ ليا مين؟ اللي ليا هو مين؟ المسيح اللي أنا عايزه. عايزك أنت، لو في السماء يبقى عايزك أنت. وفي الأرض، في الأرض من لي في الأرض ومعك في الأرض لا أريد شيء في الأرض غيرك أنت. هي دي الحياة مع المسيح، إن المسيح يبقى قدام عيني باستمرار، وقريب من قلبي باستمرار، أتأمل حياته. وأنا إحنا ليه بنقرأ الإنجيل؟ مش عشان حبة وصايا، خلي بالكم. المسيحية مش حبة وصايا، المسيحية هي معرفة المسيح. نقرأ عشان تنفتح عينين، زي ما قلت في الأول، أنر عيني لألا أنام نوم الموت. عيني تفتح أعرفك أحبك. إحنا بنقرأ الإنجيل عايز أشوف المسيح في الإنجيل، وعايز أعرفه من خلال الإنجيل. ولما بصلي بصلي أتضرع له أقول له أنا محتاجك، وأنا عايزك تملاني بنعمتك، علشان روحك القدوس لما يبقى فيا ده اللي هيكشف لي، ده اللي بيمجدك، ده اللي هيكشف لي من أنت، ولا هيعرفني من انت، ولا عرفني من هو ربنا. فلما بصلي بصلي عايزه، عايز المسيح. ولما بقرا الانجيل بقرا عشان اشوفه في الانجيل. ولما بعمل اي حاجه، اي عمل بعمله، بشهد له ان انا ما اكذبش، ما احلفش، ما اقول الحق، احب الخير، اصنع خدمه معينه، اتكلم كلمه حلوه، كل ده عشان خاطرك انت. صعب جدا يجي حد يقول لك لو حصل انا هفضل مخاصم فلان. طب والمسيح؟ المسيح اللي بتحبه ما تقدرش تتنازل عشان خاطره لسه ما حبيتوش. لو كنت بتحبه ما تطيقش انك تقول لو حصل هفضل على رأيي وافضل مخاصم فلان. لو بتحبه هتتنازل بسهولة، وبسهولة جدا هتلاقي انك الوصية تبقى سهلة. ليه وصايا المسيح صعبة على الناس؟ لأن فيش محبة. لو في محبة للمسيح الوصية تبقى سهلة. احملوا نيري نيرهين وحملي خفيف. تقولي هو خفيف ولا بتقولوا الباب ضيق؟ ضيق على مين؟ في الأول يبقى ضيق، لكن أول ما المسيح يدي النعمة تلاقي نفسك جريت في السكة بتاعت المسيح، تبعته بسهولة، تركت كل شيء وتبعته بسهولة. عشان كده امسك فيه. الباب الضيق هيبقى بعد شوية باب جميل. وتبص تلاقي الناس اللي استشهدوا، ده انا بستغرب على القديس بتاع النهاردة اللي في السنكسار اسمه بيخيبس، اللي راح قطع ايد الصنم ذهب وراح مقطعه حتت ومديه الفقر. ايه الجرأة دي؟ طب قول انا مسيح وخلاص. لكن ده راح عمل انت عارف 100% انك هتتقتل كده وتتبهدل. ها؟ طب تعمل كده ليه؟ جراءة، حب للمسيح، غيرة. ايه ده؟ ليه تعمل كده؟ قلبه كان كان في جراءة شويتين تلاتة اربعة. فاللي ماشي مع ربنا قلبه يبقى يبقى مليان جراءة وحب. ويعمل وهو ايه؟ وهو ما يخافش وما يحسبهاش. يقول بولس الرسول تركت كل شيء من اجل ايه؟ حسبت كل الاشياء ايه؟ ترك كل شيء خسرت كل الاشياء وانا احسبها ايه؟ نفايه. ها؟ عشان يربح مين؟ يربح المسيح. القلب ده قلب اتملى ايه؟ حب ولا زكى؟ ده اللي يقول نص اموالي، ده انت راجل بتاع فلوس وراجل كده بالعافيه القرش بالنسبه لك، تطلع نص اموالك ما يعني ما عدتش تحسبها شويه، نص اموالك والنص الثاني ان كنت قد وشيت باحد ارد ايه؟ اربع. ايه ده؟ ايه الاربع اضعاف؟ يعني 100% انت ايه هتفلس يعني؟ زكى هنا قرارات جريئه جدا، اصل القلب بقى شديد مع ربنا فيقدر يترك. ليه ما بنتركش؟ لسه القلب مش محب لربنا قوي، لكن اول ما القلب يبقى محب تلاقي الانسان بقى ايه؟ شديد في عطائه، شديد في توبته، تلاقي التوبه بقت ايه؟ بقت مظبوطه. عشان كده تقول لي مش قادر اتوب، اقول لك لسه ما حبيتش المسيح، لسه عايز تقرب من المسيح، لسه عايز تصرخ له، هو بيجي لك بس انت ايه؟ بتدل عليه. لكن لو صرخت من قلبك هيعمل ايه؟ هيجي وهتشوفه زي ما جه لمين؟ للاوي او متى العشار، وهتلاقي قلبك بقى شديد قوي، وهتلاقي نفسك بتتوب بقوة، مش بتتوب كده نص نص، ها عين شمال وعين يمين يعني، لا، هتلاقي توبتك توبة قوية جدا وتركت من قلبك بجد. مشكلتنا هي ان احنا عايزين نمسك في المسيح ونقول له ملناش حد في السماء غيرك ومعك على الارض لا نريد ايه؟ شيئا. عايزينك اكشف عن عينينا، اكشف عن عيني، اكشف عن عيني، انر عيني لئلا انام نوم الايه؟ الموت، لئلا يقول عدوي اني قد قويت عليه. مش ممكن نعرف المسيح واحنا عمالين نعد عليه؟ اقرا اصحاح ولا نص؟ طب ممكن اقرا ازاي؟ طب ما انا ما عنديش وقت. طب اصلي مش كفايه بين الذي؟ طب مش كفايه ارتجالي؟ اصل المزامير بتاخد وقت اطول، اصل مش عارف ايه. طب مش كفايه من ساعه الانجيل نيجي من ساعه الانجيل؟ معقول هنيجي من بدري قوي؟ اصل عندي الشغل مش عارف ايه. لسه يا حبيبي انت ايه عايز تعرفه؟ لسه مش متمسك بيه كفايه. لو عايز تعرفه بجد امسك بجد فيه عشان يعرفك نفسه. لو عرفته هتنطلق في توبة أكيدة وفي حب أكيد، وهتمشي وراه. بعد شوية هتقوله عايز ايه انا اعمله؟ انا بسهولة جدا اللي انت عايزه كله اعمله. ربنا يدينا نعمة ويدينا توبة في اخر هذه السنة القبطية عشان نعرفه ونحبه ونمتلئ فرح، ويجي بيتنا يتعشى معانا ونبقى معاه وهو ايه؟ وهو معنا. يكفي ان يكون معانا. لإلهنا كل مجد وكرامة الآن لأبد الأبد كلها.
1: معظمك باستحقاق معالي صابت نسيبتك، قيل مباركة أنت في النساء ومباركة يا سمرت بطنك. أعرف رسف فين أريكون وتنشس نبتر أنت سوتو كسماري يسمى فين بن سوتير أنت فكان إنه فين أني فولجي في سمر وتنجي في أتني مشيري نم ببن في مايسون ويب تترية سجيك فولتن وشتم مستنتي او ناس
2: صوفيا سبروس خومين كريا ليسون كريا ليسن خنقو باسمي
1: للحقيقة نؤمن بإلهٍ واحد الله الاب ضابط الكل خالق السماء والارض ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد يسوع المسيح المولود من الاب قبل كل الدهور، نور من نور، اله حق من اله حق، مساو للاب في الجوار الذي به كان كل شيء. هذا الذي من اجلنا نحن البشر نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي. وجلس عن يمين أبي وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي ليس لملك انقضاء نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المبثق مع الاب مع الاب والاب الناطق في الانبياء بكنيسه واحده مقدسه جامعه رسوليه ونعترف بمعموديه واحده لمغفره الخطايا وننتظر قيامه

0: أخطيتي أمي حنون أخطيتي أخذ السنحون يصنعون شني لفلوق ذي
1: إيه ببرو سفكيس تسيت

الذي جبل الإنسان على غير فساد، والموت الذي دخل العالم بحسد إبليس هدمته، بالظهور المحيي الذي ابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، وملأت الأرض من السلامة التي من السماوات، هذه التي عساكر الملائكة يمجدون.

املأ قلوبنا من سلاما، طهرنا من كل دنس ومن كل غش ومن كل رياء ومن كل فعل خبيث ومن تذكار الشر الملبس الموت. اجعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا أن نقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة، لكي ننال بغير انطراح في دينونة من موهبتك المقدسة السمائية.

0: دم قبلة مقدسة يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله الحي، اسمعنا وارحمنا. قد تقدم وتقدم وتقدم على هذا الراس، قفوا بخوف ورعدة وإلى الشرق انظروا ننصت
1: بشفاعة والدة الإله القديسة.

أيها الكائن السيد الرب إله الحق الكائن قبل الدهور والمالك إلى الآب الساكن في الأعالي والناظر إلى المتواضع الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا الذي خلقت الكل.

0: قدوس قدوس قدوس بالحقيقة أيها الرب إلهنا الذي جبلنا وخلقنا ووضعنا في فردوس نعيم. وعندما خالفنا وصيتك بغواية الحية سقطنا من الحياة الأبدية ونفينا من فردوس نعيم. فلم تتركنا عنك أيضا إلى الانقضاء، بل تعهدتنا دائما بأنبيائك القديسين. في آخر الأيام ظهرت لنا نحن الجلوس في الظلمة وظلال الموت بابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من الروح القدس ومن العذراء القديسة مريم.
1: آمين.
0: تجسد وتأنس وعلمنا طرق الخلاص، منعما لنا بالميلاد الفوقاني الذي من الماء والروح جعلنا له شعبا مجتمعا صيرنا أطهارا بروحك القدوس. هذا الذي أحب خاصة الذين في العالم وأسلم ذاته فداء عنا إلى الموت الذي تملك على أين. هذا الذي كنا ممسكين به مبيعين من قبل خطايانا نزل إلى الجحيم من

الأموات في اليوم الثالث وصعد السماوات جلس عن يمينك أيها الآب ورسم يوما للمجازاة هذا الذي يظهر فيه ليده المسكونة بالعدل ويجازي كل واحد فواحد كنحو أعمال

الكلام المقدس وقيامتي من الأموات وصعود إلى السماء الجلوس عن يمينك الآب وظهور الثاني الآتي من السماوات المخوف المملوء مجدا قرب لقرابينك من الذي لك على كل حال

0: المستغفرين فلنا يا سيدنا نتناول من قدساتك طهارة لأنفسنا وأجسادنا وروحنا لكي نكون جسدا واحدا روحا واحدا واجد نصيبا وميراثا مع جميع القدسين الذين أرضوك منذ البدء. اذكر يا رب سلام كنيستك الواحد الوحيد المقدس الجامع الرسوليه.
1: صلوا من اجل سلام كنيسه الله الواحد المقدس الجامع الرسوليه الارثوذكسيه.

0: التي اقتنيتها لك بالدم الكريم الذي لمسيحك احفظها بالسلام. وكل الأساقف الأرثوذكسيين الذين فيها وأعلنوا اذكروا يا رب أبانا الطباب المكرم رئيس الأساقف بطريركنا الباب الأنبا تواضروس الثاني.
1: صلوا من أجل رئيس كنتنا الباب المعظم الأنبا تواضروس الثاني باب وبطريرك رئيس أساقفة المدينة العظمى الإسكندرية وسائر أساقفتنا الأرثوذكسيين.
2: يا رب
0: الذين يفصلون معه كلمة الحق باستقامة إيمان بهم على بيعاتك المقدسة رغم قطيعك بالسلام. اذكر يا رب القوم ومساوى الخصوص الأرثوذكسيين والشمامسة.
1: صلوا من أجل القوم ومساوى الخصوص الشمامسة والإبزيكونيين وسبع طغمات كنيستي.

0: هذا الموضع المقدس الذي لك وكل المواضع وكل دارة آبائنا الأرس الزوكسين
1: من أجل خلاص العالم ومدينة نازي وسائر المدن والأقاليم والجزائر.

الآلية. بارك إكليل السنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك، من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف، من أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس، لأن أعين الكل تترجاك، لأنك أنت الذي تعطيهم طعامهم في حين حسن. اصنع معنا حسب صلاحك معطيا طعاما لكل جسد، املأ قلوبنا فرحا ونعيما، لكي نحن أيضا إذ يكون لنا الكفاف في كل شيء كل حين نزداد في كل

يا رب وامر ابنك الوحيد ان اشتريك في تذكار قديسك. تفضل يا رب ان تسكو جميع القديسين الذين ارضوك منذ البيت. بين الاطهار والسلف الانبياء الرسل البشرين الانجيلين الشهداء والمعترفين وكل ارواح الصديقين الذين كملوا في الايمان وبالاكثار القديسة المملوءة مجدا العذراء كل حين.

التي ودت الله الكلمة بالحقيقة، والقديس يوحنا السابق الشهيد القديس فنوس شمامسة وشهداء نازل إنجيل مرقس رسول الطاهر والشهيد البطريرك القديس ساويرس معلم ناسكورس قديس أسناس رسول القديس بطرس خاتم شهداء رئيس الكهنة قديس يوحنا زابير فم قديس أودوسيوس قديس أوفيلس قديس ديمتريوس قديس كيريلس قديس باسيليوس والقديس غرغوريوس الناطق بالآيات قديس غرسان العقاب قديس غرس الأرميني و318 مجتمعين بنيقيا و150 بالقسطنطينية و200 بأفسوس أبانا الصديق العظيم أنبا أنطونيوس والبار أنبا بولا ثلاثة أنبا مقارات القديسين جميع أولادهم لباس الصليب أبانا باحث قمس أبانا بابشوي البار الرجل الكامل حبيب مخلصنا الصالح أبانا بابولا طموح وحسقيال تلميذ سيدي الأبوين القديسين الروميين ماكسيموس ودوماديوس و49 شهيدا شخشات والقديس أنبا موسى وحنس كملقس أبانا أنبا دانيال القمص أبانا أنبا زيروس القس أبانا أنبا بخم صاحب الشركة وتدرس تلميذه وأبانا أنبا شنو رئيس متوحدين وأنبا ويزا تلميذه وأبانا أنبا تكلا إيمانوت الحبشة أبانا أنبا أبراهام وصفيم وجيزة أبو الميخائيل بحيري تلميذه وأبانا البابا البطريرك كيريلوس السادس وأبانا الشدياك والحبيب جرجس وكل مصاف قدسيك هؤلاء لازم صلاتهم تلباتهم ارحمنا كلنا معا وانقذنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي عنه.

إن في فكر كل واحد منا والإنجيلين ليسوا فينا الذين سبقوا فرقدوا في الإيمان بالمسيح منذ البدء. تفضل يا رب أن تذكر عبدتك المرحومة عفاف شفير وعبدك المرحوم شفير رزق الله وعبدك عبدتك المرحومة فوسية عزيز والمرحوم شحات ميخائيل شحات ميخائيل والمرحومة نبيلة نظير والمرحوم لبيب تدرس والمرحوم ويليام جندي والمرحوم لويس وهبة والمرحوم راشد جاد والمرحوم منقر يهوس وجميع من وضعت اسمهم على المذبح. تفضل يا رب نايح نفوسهم جميعا في أحضان بين القديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب. أعلهم في موضع خذوا على ماء الراحة في فردوس النعيم الموضع الذي هرب منه الحزن والكآبة والتنهد.

يا رب، الذين أخذت نفوسهم نيحهم في فردوس النعيم، في كورة الأحياء إلى الأبد، في أورشليم السمائية، في ذلك الموضع ونحن أيضا الغرباء في هذا المكان، احفظنا في إيمان.

إلى ملكوتك لكي بهذا كما أيضا في كل شيء كريم في كل شيء يتمجد ويتبارك ويرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدوس.

ضابط الكل وربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه جعلنا أهلا إلى أن نقف في هذا الموضع المقدس. نرفع أيدينا إلى فوق ونخدم اسمه العظيم والقدوس، وأيضا فلنسأل أن

الكل قدوس قدوس قدوس أمين الليلويا. ونحن أيضا نسجد للثالوث القدوس ونسبحه قائلين قدوس الله الأب ضابط الكل أمين الليلويا. قدوس ابنه الوحيد يسوع المسيح ربنا أمين الليلويا. قدوس

0: ذلك بقلب طاهر وشفتين نقيتين نفس مستنيرة ووجه غير مخزي إيمان بالأريانية نقية وصبر كامل ورجاء ثابت نكسر بذلة بغير خوف أن نطلب إليك يا الله لا بالقدوس الذي في السماوات ونقول بان الذي في السماوات
1: ليتقدس اسمك لياتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض خبزنا الذي للغد اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمذنبين الينا ولا تدخلنا في تجربه لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.

0: السلام كان يستكره واحد الوحيد المقدس الجمال السليس نستمع وتسكريا بالأمر قول وسم سيكون بالي سال سفتنا وكهنتنا شام سيكنا وشعبك ثبتنا جميعا نفس خير أماني أرسوزوك اذكر يا رب اجتماعاتنا باركها
1: قال الصحة قال ما روحك أيضا ننصد بخير.

مؤمن واعترف لنفس الأخير أن هذا هو الجسد المحلد لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح. خذ من سيدتنا ملكتنا كلنا والدة الإله القديسة الطاهرة مريم وجعله واحدا مع لاهوت بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير، واعترف الاعتراف الحسن أمام بيلاطس البنطي سلموا عنا على خشبة الصليب المقدسة بإرادته وحده عنا كلنا بالحقيقة من أن لاهوت لم يفارقنا صوتي لحظة واحدة ولا طرفة عين، وأعطانا خلاصا وغفرانا للخطايا هي أبدية لمن يتناول منه. أؤمن أؤمن أؤمن.

حنون يا أبانا، من فضلكم اللي هيتناول يكون حاضر القداس. لو حد لسه جاي من الزائرين ممكن في قداس لسه بادي فوق. كل سنة وانتم طيبين.

أكل غير المضماح للسلام لك يا ماريا، خلاص إصحاء القديس.

الشمس بتغيب والقمر في الفجر بيشيب والنهر بيجف من كتر السكيب حتى الصلب بعد الشدة بيسيب لكن مضحك يا مريم ينسكب من أفواه ولادك سكيب لما يفتكروا زهورك تسبيحهم بيزيد لهيب.

0: مبارك الرب إله إسرائيل، لأنه افتقد وصنع فداء لشعبه، ليضيء على الجالسين في الظلمة وظلال الموت، لكي يهدي أقدامنا في طريق السلام.
1: أشكرك يا رب لأنك جيت علشان تفديني. ميلادك إدى لحياتي معنى ورجع لقلبي السلام.
0: بشكرك يا رب على سنين كتيرة عدت وسنين كتيرة جاية، أنت سر سلامي وسبب فرحي.
2: شكرا ليك يا بابا يسوع، أنا بجد بحبك قوي.

إذا كنت سهرانة على حياتي الروحية باستمرار، فأنا لازم أكون فرحانة، بس فرحانة بجد ومن قلبي. فرح يدوم على طول، مش زي الفرح الأرضي بحاجة ملموسة تاخد وقتها وتروح. لكن أكون فرحانة بميلاد يسوع في قلبي وجواي. المرة دي فرحتي مختلفة عن أي فرحة فرحتها قبل كده، لأني زمان كنت فاهمة أن يسوع اتولد وجي في العالم وبس، لكن النهاردة أنا حاسة أن يسوع اتولد في قلبي.

يسوع انت جيت الارض علشاننا احنا، علشان تفرحنا حتى لو الدنيا كلها كانت ضدنا، بس انت عمانوئيل. ميلادك ده رساله منك بتقول انا معاكم، نزلت الارض وعشت حياتكم بكل مشاكلها ومتاعبها. امين يا رب، اشرق بشمسك علينا.

واللي عايز يعيش الميلاد لازم يكون سهران، سهران على حياته الروحية، وكل حاجة في حياته تكون لمجد ربنا. يا رب اديني أكون زي الرعاة وأشوف مجدك زيهم.

يوم فإنه ليس أحد طاهر من دنس ولو كانت حياة يوما واحدا على الأرض. أما هم يا رب الذين أخذت نفوسهم فنيحهم وليستحقوا ملكوت السماوات. أما نحن كلنا فهب لنا كمالنا المسيحي.

اللهم تفضل يا رب، انت احفظنا بهذه الليله بغير خطيه. وبارك انت يا رب الى ابان وزاد بركه. اسمك القدوس مملوء مجدا للابد امين. فلتكن رحمتك علينا كما اتكلنا عليك. اعين الكل تترجاك، انت الذي تعطيهم طعامهم في حين. اسمعنا اللهم خلصنا يا رجاء اقطار الارض كلها، وانت يا رب تحفظنا وتنجينا من هذا الجيل والى الابد امين. مبارك انت يا رب.

علمنا عدلك، مبارك أنت يا رب فهمنا حقوقك، مبارك أنت يا رب أن برك يا رب رحمتك دائم الأبد، أعمال يديك يا رب لا ترفضها، لأنك صرت لي ملجأ من جيل لجيل. أنا قلت يا رب ارحمني وخلص نفسي فإني أخطأت ليك، يا رب لجأت ليك فخلصني وعلمني أن أصنع مشيئتك، لأنك أنت هو إلهي وعندك ينبوع الحياة. من نورك يا رب نعاني النور، فتأتي رحمتك الذين يعرفونك وبرك للمستقيم الكلب. لك تجب البركة، لك حق تسبيح، لك التمجيد أيها الآب والابن والروح القدس، الكائن منذ البدء والآن وإلى الأبد أمين. جيد هو الاعتراف للرب والترتيل لاسمك العلي أن يخبر برحمتك في الغدوات وحقك في كل ليلة. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الذي يموت الذي ولد من عذراء ارحمنا. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الذي لا يموت الذي صلب عنا ارحمنا. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي موت الذي قام من الموت وصادر اسم مات ارحمنا. المجد الآب والابن والروح القدس الان وكل اوان ولدار دور امين. ايها الثالث القدوس ارحمنا، ايها الثالث القدوس ارحمنا، ايها الثالث القدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا، يا رب اغفر لنا اثمنا، يا رب اغفر لنا ذلتنا، يا رب افتق مرضى شعبك اشفيهم من اجل اسمك القدوس. بان قوتنا الذين رقدوا يا رب نحن نفوسهم. يا من هو القدير ارحمنا، يا الذي بلا خطايا ربعين وجبه البطن اليك، لك المجد والعز والتقديس المثلث. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك امين. ليتقدس اسمك، لياتي ملك قوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. خبزنا لدي الغد، اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين الينا، ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لان لك الملك والقوه والمجد الى الابد امين. السلام لك نسالكات القديسه الممتلئه مجدنا على عذراء كل حين، والدة الإله أم المسيح، سعيد صلواتنا لابنك الحبيب ليغفر لنا خطايانا. السلام للتي ولدت لنا نور حقك مسينا العذراء القديسة، سأل الرب عنا ليصنع رحمة أنفسنا يغفر لنا خطايانا. فالعذراء مريم والدة الإله القديسة الشفيعة الأمين الجنس البشري، اشفع فينا أمام المسيح الذي ولدتيه لكي ينعم لنا فرار خطايانا. شارنا

0: Ebi προσευχή στα σιτή.
1: Ειρήνη πόση.
2: Και το πνεύμα τη.
3: سؤال المسيح إلهنا الذي خاطب تلاميذه القديسين وأصلاة صهار قائلا إن أنبياء وأبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا أن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا أما أنتم فطوبوا على عينكم لأنها تبصر وأذانكم لأنها تسمع فلنستحق أن نسمع ونعمل بنجيلك المقدسة بطلبة قديسي
0: صلوا من أجل الإنجيل المقدس
2: يا رب
3: رحمة أيضا يا سيدنا كل الذين أوصونا وأمرونا نذكرهم في سؤالاتنا وطلباتنا التي نرفعها إليك يا رب إلهنا الذين سبق رقادهم يا رب نيحهم المرضى اشفيهم أنت حياتنا كلنا خلاصنا كلنا رجاؤنا كلنا شفاؤنا كلنا

برك الآتي باسم الرب ربنا وإلهنا ومخلصنا كلنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد آمين. لا تظن إني جئت لألقي سلاما على الأرض، ما جئت لألقي سلاما بل سيفا، فإني أتيت لأفرق الإنسان

من أحب أباه أو أمه أكثر مني فلا يستحقني، ومن أحب ابن أو ابنته أكثر مني فلا يستحقني، ومن لا يحمل صليبه ويتبعني فلا يستحقني. من وجد نفسه ضيعها، ومن أضاع نفسه من أجلي يجدها. من يقبلكم فقد قبلني، ومن يقبلني فقد قبل الذي أرسلني. من يقبل نبيا بإسم نبي فأجر نبي يأخذ، ومن يقبل بار باسم بار فأجر بار يأخذ. ومن يسقي أحد هؤلاء الصغار كأس ماء بارد فقط باسم تلميذ، فالحق أقول لكم

0: يا أبانا الذي في السماوات،
1: يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي غد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن المذنبين لنا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. من مساء صار ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد. مارس صاص صاد بن شاي
2: تسكي فلاسي من تكري وكليناتي
1: وابيون سوكيري
2: روز خمينتي ومتابوبو أمين
0: إريني فوسي
1: يطب نماتي
0: لقد قطع كل ربطة قطي من قبل الآلام المخلصة المحيي الذي نفخ في وجهة المزلس اسمك من قال البوح القدس من غفرت خطايا غفرت ومن أمسكتم علي أمسكتنا الآن يا سيدنا العظيم في كنوت في كتب القدس تصف كل زمان يحل ربط كل ربط الظلم نسأل ونطلب من عبيدك آبائي وإخواتي وضعفي المحنون بأسم أم مجدك رزقنا رحمتك قد نختار إليك بشيء بغزاك لبسك النفس أن تصالح حال البشر المفقتين باركنا طهرنا وحالنا وحال كل شعبك من أنا من خوف القوم أردتك الصلاحة لأنك انتهى لنا بقى تقديس الآب والابن رب القدس.

0: بنشكر ربنا النهاردة على النعمة الكبيرة اللي معانا. معانا النهاردة ربنا مرتب يكون معانا نيافة الحفر الجليل الأنبا مكاري أسقف عام كنائس شبرا الجنوبية. تعيش يا سيدنا وتباركنا، سيدنا محبوب للكنيسة ودايما بنشوفه وتفاعل معانا في كل مناسباتنا. ناخد بركة سيدنا ودايما تباركنا سيدنا.
1: الآب والابن الروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته الأب الأبدين وظهر الظهرين أمين. كل سنة وانتم طيبين. بمناسبة صوم أمنا العذراء مريم، بركة صلواتها وشفاعتها تكون معانا، بركة المكان الطاهر اللي ظهرت فيه أمنا العذراء مريم وبركته تكون معانا. أحب أشكر كل أباء الكنيسة على دعوتهم ومحبتهم اللي أنا ما استحقهاش عشان أخد بركة هذا المكان الطاهر وهذا الشعب المبارك المحب للمسيح. حقيقة احنا هنتأمل كده في الآية أو الجزء اللي بيقول في إنجيل معلمنا القديس لوقا 21 عدد 15، لأني أنا أعطيكم ثمن وحكمة لا يقدر جميع معانديكم أن يقاوموها أو يناقضوها. لو تأملنا في هذا الجزء نلاقي أن السيد المسيح بيرسل لكل واحد منا رسالة طمأنينة. ما تخافش، هيجي عليك مواقف صعبة، ضيقة، ألم. أنا في وقت الألم والضيقة أعطيكم ثمن وحكمة. طب ليه يقول؟ لأنه لست أنتم المتكلمين بل روح أبيكم اللي جوانا وساكن فينا الروح القدس، والروح القدس هو المعزي، هو المدافع الباركليت. الشيطان يشتكي على أولاد الله، ومين اللي يدافع؟ الروح القدس يدافع عن أولاد الله في كل ضيقة وكل ألم. عشان كده هنا رسالة طمأنينة يقولها السيد المسيح بفمه المبارك، ما تخافش في كل تجربة في كل ضيقة في كل ألم، أنا أعطيكم ثمن وحكمة لا يقدر جميع معانديكم أن يقاوموها أو يناقضوها. زي ما قلت لك أنه في الجزء ده كان السيد المسيح بيتكلم على ألام تلحق بالبشرية بسبب إيمانهم. عشان كده السيد المسيح يقول العالم يبغضكم. طب ليه؟ يقول لأنه أبغضني قبلكم. في العالم سيكون لكم ضيق، لكن ثقوا. الثقة، أنا قد غلبت العالم وما زلت أغلبه وأعطيكم ثمن وحكمة لا يقدر جميع معانديكم أن يقاوموها أو يناقضوها. السيد المسيح يقول لنا خلي بالك في العالم سيكون لكم ضيق، وبعدين يقول مرة تانية جميع الذين يريدون أن يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع يضطهدون، ولكن الله لا يترك نفسه بلا شاهد، ولكن الله لا يترك أولاده في الضيق. دي الرسالة الهامة المعزية في هذا المساء اللي بيبعتها لنا ربنا كده من الوحي الإلهي. الله لا يترك أولاده في الضيقة أو التجربة. وهندي أمثلة. إحنا بنصلي ونقول له في الصلاة الربانية ولا تدخلنا في تجربة. الله، طب ده ما القديس يعقوب يقول افرحوا يا إخواتي حينما تقعون في التجارب متعدينة. أقول لك أيوة، هنا احنا بنصلي نقول يا رب لا تدخلنا في تجربة، او لا تجعل التجربة تغلبنا، بل اعطي دايما مع التجربة المنفذ. طب ازاي؟ اعطينا قوة، اعطينا معونة، اعطينا ثبات، اعطينا ايمان يقهر التجارب والالامات والضيقات. يقول كده على الشهداء والقديسين وهم غلبوه بدم الخروف. إذن احنا في وقت التجربة، وقت الألم، وقت الضيقة، بنطلب من ربنا إيمان وثبات. يبقى الإنسان ثابت مش كده وبس، ونطلب من ربنا تعزية، تعزية من جوه، عشان الألم تبقى بره، الألم كلها تبقى ايه؟ خارج الإنسان. طب وما بداخل الإنسان؟ نفس الإنسان وروح الإنسان وقلب الإنسان والإنسان الداخلي، تعزية. ده اللي داود النبي حس بيه، قال له عند كثرة همومي نقطة، بداخلي تعزياتك تلذذ نفسي. بمعنى عند كثرة أوجاعي، يعني الألم عمال يضرب فيا فيا فيا، في قلبي تتلذذ نفسي بالسلام. فيا رب اديني تعزية في وقت الضيقة ولا وقت الألم ولا وقت التجربة، اديني تعزية. مش بس أرد على الآخرين، لا، أرد على نفسي. ده داود النبي يقول له إيه؟ يقول لربنا، يقول لنفسه إيه؟ لماذا أنت حزينة يا نفسي؟ لماذا تئني فيا؟ قول يا رب اديني تعزية. أحيانا داود يقول لربنا كده، يا رب لماذا تنجح طريق الأشرار؟ اطمأن كل الغادرين. أقول يا رب اديني تعزية، اديني ثبات، ثبات وإيمان أحتمل، وتعزية فرح، وبالتالي أحس بتعزية وسلام داخلي. طب السلام ده ماله؟ يقول يفوق كل عقل. طب ليه؟ لأنه سلام المسيح. أيضا أطلب من ربنا في الضيقة ولا الألم ولا الحروب الروحية أو الجسدية أو أعطيني حكمة وفهم، أعطيني حكمة وفهم. خلي بالك عدو الخير كل يوم يحارب أولاد الله، الكتاب يقول كده، إبليس عدوكم يجول كأسد زارع يلتمس من يبتلعه، فقومه راسخين في الإيمان. اعلم يا أخي أن بصبركم تقتنون أنفسكم. اعلم أن الأمر يحتاج إلى هدوء وصبر، مهما الضيقة طالت مسيرها تنتهي، مهما الضيقة طالت بنشوف رب الحارسة، مهما الضيقة طالت الله قادر أن يحولها إلى خير وسلامة الإنسان. اعلم يا أخي، اعلم يا أخي أن الرب يحارب. موسى في وقت الضيقة قال له ما لك تصرخ إلي؟ كان موسى بيصرخ في قلبه، شايف العدو وشايف البحر، فابتدى يصرخ لربنا، فقال له ما لك تصرخ إلي؟ الرب يحارب ايه عنكم وانتم تصمتون؟ يعني انت تسكت لحد ما تشوف عمل ربنا. اصبر اصبر، الله في الوقت المناسب هيعطي المعونة الالهية. خلي بالك الفكر ده والاحساس ده عاش بيه ابائنا القديسين، على سبيل المثال الشهداء والقديسين في المعاناة وفي المحاكمات وفي التجارب والألمات. أعطيكم فما وحكمة، تكلموا بكلام الله بكل مجاهرة قوة، مش كده وبس، ولمسوا معونة الإلهية. بدون المعونة الإلهية ما كانوش يقدروا يحتملوا كل هذا الألم وكل هذه التجارب والألمات. اعلم أن في كل مرة ربنا يعطي لك رسالة، يقولك إيه؟ ربنا بيديك رسالة كل يوم، يقولك إيه؟ يقولك ما تخافش، ضيقة مش ضيقة، الضيقات هتيجي هتيجي، بس أنت ما تخافش، الرب يحارب عنكم، لا تخف أيها القطيع الصغير. وبعدين يقول إيه؟ تسلمون أمام ولاه من أجل اسمي، ولكن في المحاكمات الله يعطي فما وحكمة، قوة وثبات. ندي كده بعض الأمثلة اللي تورينا ازاي الاباء كان كلامهم حتى في وقت الضيقة والألم والمحاكمات كان مملح بملح. قبضوا على القديس بليكاربوس، والوالي شافوا راجل كبير عنده 86 سنة فقال له ايه؟ قال له بص يعني انا هعذب فيك ايه؟ ده انت 86 سنة، انت كده ميت ميت يعني، هعذب فيك ايه؟ ارحم نفسك وجدف على الهك وانا سيبك. فراح القديس بليكاربوس زي ما قلت لك اعطيكم فما وحكمة لا يقدر جميع معانديكم او مقاوميكم ان ينقدوها. فقال له 86 سنة وانا اعبد الهي ولم يفعل بشرا، كيف اجدف على ربي والهي؟ ازاي رد بثبات وقوة وهدوء وتعزية وسلام؟ فألقوه في النار، فكان زي الخبز الذي ايه؟ الذي يعني يتنقى. ونال اكليل الشهادة. في لحظات الضيقة والازمات الرب لا يترك اولاده، معونة الله قوية. هناك امثلة جديدة بتورينا الآية أعطيكم فما وحكمة. دايما للإنسان اللي مليء بقوة عمل الروح القدس جواه وثباته في الإيمان وثباته في الحياة في المسيح هو إنسان قوي في كلامه ولا يهاب أحد. هديك مثال، مثلا واحد زي إيليا النبي رجل الله عمل إيه؟ وبخ أخاب الملك، وبخ أخاب الملك ولم يرهب من أمر الملك. يوحنا المعمدان، يوحنا المعمدان وبخ هيرودس، وهيرودس كان ملك. طب ويوحنا كان إنسان عادي، نبي وأعظم من نبي، أعظم مواليد النساء، لكن كان مملوء من قوة عمل الله، مملوء من القوة. فقال له لا يحل لك أن تأخذ هيرودية امرأة أخي زوجة لك، ما ينفعش. يقول كده الكتاب وكان هيرودس يهاب يوحنا أعطيكم فما وحكمة. الرسل ربنا أعطاهم فما وحكمة، فكانوا يتكلمون بكلام الله بكل مجاهرة. راحوا قالوا للكتبة والفريسيين احكموا أنتم، هل ينفع إن احنا نطيع الناس أكثر من الله؟ ينبغي أن يطاع الله أكثر من الإيه؟ الناس. منتهى القوة، كلام مملوء حكمة ومملوء قوة، قوة الروح. لا تخف أعطيكم فما وحكمة. من ضمن الأمثلة الجميلة جدا الدفنار في قصة الثلاث فتية. الثلاث فتية ما سجدوش للتمثال، فرح الملك رماهم في الأتون، وبعدين الملك حب يشوفهم ايه عايشين ولا ميتين، فردوا على الملك بكل هدوء في الطرح والضفنار اللي بتقلي إلهنا هو إلهنا، إلهنا هو إلهنا، لو نجانا هو إلهنا ولو لم ينجينا برضو ايه إلهنا. أصل في تعزية من جوه، في ثبات، في قوة، في إيمان، في حكمة، في فهم، في قلب فهيم ويرد بفهم، لا بتعصب ولا بنرفزة ولا بوقاحة، لا بهدوء ووقار. أعطيكم فما وحكمة، قلب مملوء من الحكمة الإلهية. رجل الله موسى وقف أمام فرعون، فرعون مصر بكل جبروته، وبعدين قال له اطلق شعبي ليعيدوا لي في البرية كذا مرة، وكان بيتكلم أمام

0: فحاولوا يصطادوه بكلمة من فمه وقالوا له تعال هنا قل لنا أيجوز أن نعطي الجزية لقيصر أم لله؟ فالسيد المسيح عرف رياءه قال لهم لماذا تجربوني؟ قالوا له لأنك لك سلطان من الله. فقال لهم طب ادوني العملة. خد العملة قال لهم لمن هذه الصورة ومن هذه الكتابة؟ فقالوا له لقيصر. قال لهم خلاص اعطوا إذن ما لقيصر لقيصر وما لله لله. جواب مملوء قوة وحكمة. قوة وحكمة. هو عايز يقول لهم إذا كنتوا بتتعاملوا بعملة قيصر، إذا كنتوا تحت حكم الرومان وبعتوا نفسكم للرومان، خلاص ادوا لقيصر الأمر الزمني، أما الله فيريد القلب والعبادة والسلوك بحسب الوصية. اعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله، بكل وداعة وهدوء. لأنه حتى السيد المسيح يقول عنه الكتاب قصب مردودة لا يقصف وفتيلة مدخنة لا يطفئ. كان بيتعلم بهدوء ووداعة. قال هو كده، قال كده تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب. خلي بالك الحكمة تكمن في الوداعة والهدوء. خلي بالك ان الكلام الحكيم هو كلام لين يصرف الغضب. نحن نثق ان الله يعطي كلمة عند افتتاح الفم. في وقت الضيقة الله يضع كلامه في فمنا في مواقف كتيرة جدا. هحكي لكم ثلاث مواقف حلوة قوي حصلت في تاريخ الكنيسة في العصر الحديث. ثلاث مواقف. الموقف الأولاني حصل مع البابا كيرلس الخامس. البابا كيرلس الخامس بعد ما ترشم قالوا له تعالى مع كل الأكابر البلد يعني عشان تزور الخديوي. وبعدين لما دخل كل واحد كان لازم يبوس إيد مين؟ إيد الخديوي. فالبابا كيرلس الخامس كان مملوء من كل حكمة. أعطيكم فما وحكمة لا يقدر جميع معانديكم أن يقاوموها أو ينقدوها. فجد دور على بابا كيرلس الخامس، فأول ما شاف الملك راح باسه فين؟ في قلبه. فالراجل اندهش كده قال له انت بتعمل ايه؟ قال له مكتوب قلب الملك في يد الله يسويره كجداول المياه. فانا لما ببوسك في قلبك انا ببوس ايد ربنا. فالملك او الخديوي فرح بيه جدا، وصار البابا عنده مكرم لانه بيتكلم بفم مملوء حكمة. أعطيكم فما وحكمة لا يقدر جميع معانديكم أن ينقدوها أو يقاوموها. واحد تاني عشان وريلك بقى قوة الثبات في المسيح، قوة الكنيسة، الرب يدافع عنكم. ضيقات وألمات لكن الكنيسة ظلت قوية 21 قرن. كنيسة القبطية كنيسة ايه؟ قوية. هديكم مثل تاني حدث في أيام البابا بطرس الجولي. البابا بطرس الجولي كان إنسان مملوء حكمة وفهم. وبعدين جاله قيصر روسيا وقال له إيه؟ قال له القيصر، وروسيا كانت دولة كبيرة، قال له القيصر عايز يحط الأقباط تحت الحماية القيصر عشان محدش إيه يقرب لهم. فراح البابا سأله سؤال زي ما قلت لك بكل هدوء ونقاء. أعطيكم فما وحكمة لا يقدر جميع معانديكم أن يقاوموها أو ينقدوها. قال له طب أنا عايز أسألك سؤال، هو الملك بتاعكم بيموت؟ قال له طبعا. هو في ملك مش بيموت؟ قال له طب أنا بقى أفضل اللي يحمي الكنيسة هو راعيها الحقيقي الذي لا يموت. نحن في حماية من إيه؟ من لا يموت. فالرجل قيصر روسيا اتبسط بالبابا جدا وأعجب بيه جدا. جه بعد كده قابل محمد علي، فقال له محمد علي، قال له زرت القاهرة؟ قال له زرت القاهرة. زرت الأهرامات؟ زرت معالمها؟ إيه اللي أعجبك في القاهرة؟ قال له حاجات كتيرة. طب ايه اكتر حاجة عجبتك؟ الاهرام. يقول له لا. يقول له جمال الطبيعة. يقول له لا. يقول له امال ايه اكتر حاجة عجبتك؟ قال له شخصية البابا. شخصية البابا. ليه؟ لانه كان مملوء حكمة وفهم. اعطيكم فما وحكمة لا يقدر جميع معانديكم او منقديكم ان يقاوموها. خلي بالك كلام حلو يرد بهدوء وداعة نقاء. إذن مين اللي يعطي كل ده؟ يقول عمل الله اللي داخلنا، الروح القدس الذي يقود الكنيسة. أعطيكم فما وحكمة. الأمر محتاج أيضا منا كمسيحيين إلى حكمة، حكمة روحية. عشان كده أوصانا رب المجد يقول إيه؟ كونوا حكماء كالحيات، بسطاء كالإيه؟ كالحمام. خلي بالك قال كونوا حكماء الأول كالإيه؟ كالحيات، وبسطاء كالحمام. تعالوا نشوف بقى أباء الكنيسة قالوا إيه في الموضوع دوة. قال الإنسان المسيحي في البساطة والنقاء يبقى زي الحمام، نقي القلب من جوه. ولكن يجب أن تتقدم البساطة الحكمة، يعني الحكمة تسبق الإيه؟ البساطة. إزاي الكلام ده؟ شو بقى القديس إمبروسيوس بيقول إيه؟ بيقول وضعت الحكمة أولا، وضعت الحكمة أولا حتى لا تصاب بأي أذى. الحكمة اتحطت الأول حتى لا تصاب بأي أذى، الإنسان لا يصاب بأي أذى بسبب البساطة والنقاء التي نعيشها كأولاد الله. يبقى عشان كده يبقى في حكمة قبل البساطة عشان تحفظ الايه؟ النقاء، حتى لو يصاب بأي أذى البساطة والنقاء. القديس يوحنا ذهبي الفم يقول قد يكون الإنسان حكيم في الشر بس هذا يدعى ماكرا. طب القديس جيروم بيقول ايه؟ يقول المسيحي في ودعته بسيط كالحمام، نقي من جوه، وديع. السيد المسيح كان كده، لا يخاصم ولا يصيح، يعني صوته مش عالي، لا يخاصم ولا يصيح، ولا يسمع احد في الشوارع صوته. قصبة مردودة لا يقصف، وفتيلة مدخنة لا يطفئ. يقول المسيحي في ودعته يكون بسيط كالحمام الذي لا يحمل حقدا لأحد، دايما في قلبه ايه؟ حب لكل الناس. لكن بحكمة الحياة، لما يكون حكيم كالحياة، لا يعطي لأحد مجالا، لأي حد يلقي له الايه؟ الفخاخ. يعني بالحكمة ما يخليش الفخاخ ايه؟ تحوط حواليه. فبيقول قديس جيروم برضو يقول ان المسيح الذي يسمح للآخرين ان يخدعوه، يعني المسيح الذي يسمح للآخرين أن يخدعوه يكون مخطئا، يكون مخطئا كمان هو يحاول أن يخدع نفسه. يبقى لازم في حكمة تقدر تفرز كلام ده، ينفع ما ينفعش، ده أقبله ما أقبلوش. أقول له يا رب إملاني من كل حكمة. طب ليه؟ عشان أفرز اللي أقبله اللي ما أقبلوش، اللي احتمله واللي لازم أحط فاصل وحد. ما ينفعش لألا تصاب البساطة والنقاء الداخلي بأذى. إذن الحكمة يا أحبائي أيضا مطلوبة. طيب كيف نقتني الحكمة والإفراز؟ محتاج خطوات، تعب، جهاد. إزاي؟ أول حاجة يقول الكتاب الحكمة تطلب بالصلاة. من تعوزه حكمة فليطلب إيه؟ من عند أبي الأنوار. لأن الروح اللي بيديهولك هو روح الإيه؟ روح الحكمة والفهم والمشورة. فقول له يا رب اعطيني حكمة. سليمان النبي لما وقف قصاد ربنا وصلى، فربنا قال له بقول لك يا سليمان اطلب اللي انت عايزه. قال له اعطيني حكمة وايه؟ ومعرفة. لما قال له تطلب ايه بقى؟ قال له اعطيني حكمة ومعرفة لادخل واخرج امام هذا الشعب، لانه من يستطيع ان يقود ولا يحكم شعبك هذا العظيم؟ عشان اقدر ادبر وابتدي احكم وافصل. يتكلم على الأب الراعي والأب الكاهن والأب الأسقف والأب البطريرك، يقول له مفصلا كلمة الحق باستقامة. يعني بيشرح كلمة الحق إيه؟ باستقامة. ولو خدتها على الترجمة القبطي أقول شوط إفسو تاني، يقطع باستقامة بقلب كلمة الحق. يعني يقول لك الصح من الإيه؟ من غلط. وبعض الترجمات يجزأ لك، ياخدك بتدبير خطوة ايه؟ خطوة خطوة. اذا الامر يحتاج الى حكمة وارشاد وافراز. ازاي الانسان يقتنيها؟ يقول من تعوزه حكمة. كل ما الانسان يصلي ويطلب ربنا اعطيني قلب فهيم، اعطيني لسان فهيم، اعطيني اعرف ارد، انت قلت اعطيكم فما وحكمة، يا رب اديني ارد في الضيقة ازاي، وفي التجربة ازاي، وفي الالم ازاي، وفي الفرح ازاي، وفي كل مناسبة ازاي. ليكن كلامكم مملحا بملح. ايه الملح اللي هيتملح بيه؟ الحكمة والافراز. طيب وايه الخطوة التانية؟ يقول القلب المتضع هو قلب فهيم. كل ما الانسان المسيحي اتعلم على ايد الكنيسة واباء الكنيسة والتلمذ، ربنا يملاه كل ايه؟ من كل حكمة. اسمع قول المرتل في المزمور، القلب المنكسر والمتواضع لا يرزله الله. إذن احنا بنقول لربنا يا رب اعطينا حكمة وافراز في صلواتنا، اعطينا قلب متضع، اعطينا فهم ومشورة. انت قلت اعطيكم فما وحكمة لا يقدر جميع معانديكم ان ينقضوها او يقاوموها. في النهاية يا احبائي اعلم اننا محروسون بقوة الله، نحن في يد الله الحافظة. 21 قرن يا ما أبائنا احتملوا كتير، ولكن لأنهم في إيد المسيح وفي قلبه وفي فكره هما محروسون، نحن محروسون بقوة الله. ربنا يحفظ نفوسكم، يحفظ بيوتكم، يحفظ كنايسنا، يحفظنا من كل شر، ولربنا كل مجد دائم إلى الأبد أمين.
1: بنشكرك يا سيدنا، تعيش وتباركنا. ربنا يدينا ننتفع بكلمات النعمة ويكون لنا عمل واستقامة بحسب هذه الكلمات الجميلة.
2: أمين. الليل ويا دفتا باتريك يوك أغم نما كنقائيك سوسيون نصنيون نواشي بولنغو مجاب انشوين سيسون بيغر اسمان موام فيار وماري بكنا امتكيريني وين سبتن بيكلا سدين مونون انانا كيشيت خير سمو ستين بتوي بنتي مرشيسة متخلو انت يا كوبينو كنا انت مسوصال قدس بنت دافيد تسوي انت سولوم ابن ممبرك لتم بيطا في جن ابوستو شو سفيا ريبون خير متاورت في بنيوت الطايوت نار شيرت بابا فتاوادر نم بنيوت نيبس كوس افا مكا نوت انت دفافي تقروج النوسر ونوسر عن ميشن رمبين مانسين يونيرينيك تفسف يوين نوغاجي تيرو صباسي تنو اتشالف جين كول طبعا اخر

0: نزدبنا كما نغفر نحن للمذنبين إلينا ولا يدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشر بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد.
1: والآن محبة الله الآب ونعمة المسيح يسوع المسيح الشركة تعطي الروح القدس فلتكن معكم انتم سلام سلام ربي يكون معكم.
0: ومع روحك أدنى سيدنا تشفريكنا سيدنا.
2: لا أكيد.

0: قدوس قدوس قدوس فصم شاطر انجيل معلمنا القديس مارينو قلب بشير والتلميذ الطاهر باركت على جميعنا امين.
1: الآن يا سيد تطلق عبدك بسلامك قولك، لأن عيناي قد أبصرت خلاصك الذي اعتدته قدام جميع الشعوب، نورا تجلى للأمم ومجدا لشعبك إسرائيل.

0: ويوحنا واسمع ليغفر لنا خطايانا.
1: مطلوبة من الرب عناية الشهيدين المجاهدين أبا بشوي وصديق بطرس ليغفر لنا خطايانا.
0: اطلبوا من الرب عنا يا ابا كلوج القسوي ابا بك.

نعظمك يا ام النور الحقيقي المجيده العظام القديس وجه الله، لانك ولدت لنا مخلص العالم اتى وخلصت نفوسنا. المجد لك يا سيدنا وملكنا المسيح، فخر الرسل، اكليل الشهداء، تهليل الصديقين، ثبات الكنائس، غفران الخطايا. نبشر بالثالوث القدوس لاهوت واحد نسجد له ونمجده. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك. امين. بل

ما لا يرى، نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، لاحق من لاحق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد بلاص البنطي، تألم وقبر وقام بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه، وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات، الذي ليس ممكن انقضاء. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي بثق من الآب، نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء بكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية، ونعترف معمودية واحدة من في الخطايا.

واجعلنا مستحقين أن نقول لك بكل الشكر أبانا الذي في السماوات، تتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، تجزانا الرزق الغد، أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا لك الملك والقوة والمجد والأمين. محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد ربنا وإلهنا المسيح شركة موهبة وعطية الروح القدس فلتكن معنا.

إن أنا أشكر ربنا وأقدر اللي عمله، إنه اتولد مخصوص عشاني، دي حاجة جميلة جدا. لكن الأجمل كمان من كده إن أعيش وأحس فعلا ميلاد يسوع. طب يا ترى إحنا فعلا بنعيش فرحة الميلاد ولا هو مجرد احتفال؟

مع إن الشمس بتغيب والقمر في الفجر بيشيب والنهر بيجف من كتر السكيب حتى الصلب بعد الشدة بيسيب. لكن مضحك يا مريم ينسكب من أفواه ولادك سكيب لما يفتكروا زهورك تسبحهم بيزيد لهيب.

الرب يسوع، انت جيت الارض علشاننا احنا، علشان تفرحنا حتى لو الدنيا كلها كانت ضدنا، بس انت عمانوئيل. ميلادك ده رسالة منك بتقول انا معاكم، نزلت الارض وعشت حياتكم بكل مشاكلها ومتاعبها. امين يا رب، اشرق بشمسك علينا.